واللي ما عنده لونطو مسكين باقي غير الشياطه يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب مادوها غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.

والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي ليكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام ليكون طايح ماهوش لولاد تنسى